0: مومنو رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ.
1: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.

0: حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة برك انت شريف جناب عالي جناب عالا جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the عزیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello